0: تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين،
1: ضربوا
0: تحيا فلسطين،
1: قتلوا جمعوا فرقعوا.

0: في عالمنا نبيه
1: عالم قص في عالمنا نبيه
0: في عالمنا نبيه
1: في كل قص في عالمنا نبيه
0: يا صلاة الله.